من جاكرتا يصل إليكم بث إذاعة صوت إندونيسيا Voice of Indonesia تقدم الإذاعة باللغة العربية برامجها لكم. وتضم نشرة الأنباء وبرامج سياسية وبرامج المنوعات التي تقدم إليكم المعلومات المتنوعة عن إندونيسيا. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا الإذاعية يوميا على الموجة القصيرة بذبذبة مقدارها 3325 كيلوهيرز و 4755 كيلوهيرز أو عبر الموقع الإلكتروني www.voinews.id والتطبيق RRE Digital.

0: الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.
1: مرحبا بكم أيها المستمعون الكرام حيثما كنتم. أنتم في الاستماع إلى برامج القسم العربي بصوت إندونيسيا. أسعد بلقائكم. أنا حكمتي رفعي وسأرافقكم لمدة 60 دقيقة في بث اليوم. وخلال سوف نقدم لكم مجموعة من البرامج المتنوعة. فقد بدأنا بثنا بقراءة القرآن الكريم فيما تتواصل برامجنا بتقديم نشرة الأنباء وكذلك المعلومات الأخرى حول السياحة والثقافة وموسيقى المثيرة للاهتمام. كما أننا سوف نسعف لكم الموسيقى البوب الشعبية لمرافقتكم في استماع الإذاعة. حسناً أيها المستمعون الأعزاء إليكم نشرة الأنباء. فابقوا معنا في الاستماع إلى Voice of Indonesia من إندونيسيا إلى العالم. بثنا يصلكم عبر الموجة القصيرة بذبذبة قدرها 3325 كيلوهيرتز و 455 كيلوهيرتز. كما يمكنكم الاستماع إلينا عبر صفحتنا بالإنترنت بالموقع www.voinews.id أو في تطبيق RRI Digital. من صوت إندونيسيا نقدم لكم نشرة الأنباء. معكم حكمة رفاعي وهذه هي تفاصيل الأخبار. تشجع وزارة الشؤون الدينية الإندونيسية على تعزيز الشراكة بين إندونيسيا والإمارات العربية المتحدة في مجالات التعليم والتثقيف الديني وشؤون الإنسانية. وصرح مدير الإعلام الإسلامي بوزارة الشؤون الدينية مخلص أم حنفي خلال حوار ثقافي في معرض الكتاب الدولي بجاكرتا يوم الخميس الأول من أكتوبر بأن التعاون بين إندونيسيا والإمارات يسير على نحو جيد ويمكن تطويره باستمرار ليعود بالنفع المباشر على المجتمع. وأشار مخلص إلى عدة مجالات محتملة لتطوير التعاون بين البلدين، منها الترجمة وتبادل الكتب المتعلقة بالسلام وتدريب المعلمين والقادة الدينيين على الحوار ومحمي الأمية الرقمية ومكافحة خطاب الكراهية. كما يمكن للبلدين تبادل الخبرات في الأنشطة الإنسانية التي تستهدف جيل الشباب. بحسب مخلص يجب أن يقوم تعزيز التعاون بين إندونيسيا والإمارات العربية المتحدة على احترام كرامة الإنسان وروح التفاهم المتبادل والعدالة، ويأمل أن تسهم هذه الجهود في تطويض الشراكة بين البلدين وأن تحقق فوائد ملموسة لشعبي البلدين. نواصل تقديم الأخبار. بلغت قيمة صادرات إندونيسيا في أغسطس 2026 ما قيمته 26.61 مليار دولار أمريكي، مسجلة نموا بنسبة 6.72% مقارنة بأغسطس 2025. وفي بيان رسمي صدر يوم الخميس الأول من أكتوبر، أوضح وزير التجارة بودي سانتوسو أن هذا النمو في الصادرات مدعوم بصادرات غير النفطية والغازية التي بلغت قيمتها 25.62 مليار دولار أمريكي، في حين نمت صادرات الصناعة التحويلية بنسبة 12.48%. وبذلك بلغ إجمالي صادرات إندونيسيا من يناير إلى أغسطس 2026 ما قيمته 193.94 مليار دولار أمريكي. ارتفع هذا الرقم بنسبة 4.74% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. خلال الفترة نفسها سجل الميزان التجاري الإندونيسي فائضا قدره 7.25 مليار دولار أمريكي، مع فائض في الصادرات غير النفطية والغازية بلغ 28.54 مليار دولار أمريكي. وستواصل الحكومة الإندونيسية توسيع نطاق الوصول إلى الأسواق وتشجيع تنويع وجهات التصدير إلى جنوب آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية. النبأ الأخير من هذه النشرة. أكد وزير الخارجية الإندونيسي أرماناتا كريستياوا ناصير التزامه بمواصلة السياسة الخارجية التي انتهجها الوزير السابق، مع الاستمرار في اتباع توجيهات الرئيس برابو سوبيانتو. وقد أدلى بهذا التصريح بعد أدائه اليمين الدستورية وزيرا للخارجية في القصر الرئاسي بجاكرتا يوم الخميس الأول من أكتوبر. وخلف أرمانته سوغيونو الذي يشغل حاليا منصب وزير تنسيق التنمية البشرية والثقافة. للسياسة الخارجية تفويض واضح، والدولة التي تتمتع بسياسة خارجية مستقرة تدوم استقرارها عاما بعد عام هي دولة جيدة، وهذه هي إندونيسيا. تفويضنا دستوري وقد أداه السيد سوغيونو على أكمل وجه، وبالتأكيد سنواصل ما بدأه السيد سوغيونو بنجاح، وسنستلزم لتوجيهات الرئيس لأن تفويض السياسة الخارجية في نهاية المطاف يقع على عاتق الرئيس. قبل تعيينه وزيرا للخارجية، شغل أرمانات نصير منصب نائب وزير خارجية الإندونيسي إلى جانب محمد أنيس متى وعارف حفص أغروسينو، كما شغل منصب سفير فوق العادة ومفوض لجمهورية إندونيسيا لدى الجمهورية الفرنسية، ومندوبا دائما لجمهورية إندونيسيا لدى اليونسكو، وممثلا دائما لجمهورية إندونيسيا لدى الأمم المتحدة، وممثلا دائما لجمهورية إندونيسيا لدى السلطة الدولية لقاع البحار في كينغستون بجامايكا. أيها المستمعون، وصلنا إلى نهاية نشرة الأنباء للإذاعة صوت إندونيسيا بجاكرتا.

0: أيها أصدقاء صوت إندونيسيا، جميعنا نمر بأوقات عصيبة، ولكن في تلك الأوقات بالذات نتعلم كيف نستمر ونصبح أقوى. تذكرنا هذه الأغنية بأن رحلة الحياة ليست سهلة دائما، ولكن لدينا دائما سبب للمثابرة. إليكم تولوس مع أغنية مانوسيا كوات حصريا على صوت إندونيسيا.
1: كاو بيسا

0: أعزاؤنا المستمعين، مرحبا، معكم راديتيا، إليكم كلمة الحكمة لهذا اليوم. قال باقبوان الرابعة: حتى لو كان أبوك أو أمك أو جدك أو جدتك، فإذا كانت ناصيتهم غير صائبة فلا تستمع إليها ولا يجدر بك أن تتبعها. كان باقبوان الرابعة حاكما أو سننا لكسننا سوراكارتا التي تقع حاليا في جاوة الوسطى، وحكم في الفترة لعام 1788 إلى عام 1820، وكان الملك الرابع في هذه المملكة بعد وفاة والده باقبوان الثالث. ولد باقبوان الرابع في قصر كارتاسورا الذي كان يقع آنذاك ضمن مملكة المطارم الإسلامية في 2 سبتمبر عام 1768، ولقب بسنان باغوس لأنه تولى منصب سنان وهو في السن 20، ولما كان يتمتع به من حسن المظهر في ذلك الوقت. وخلال فترة حكمه عرف باقبوان الرابعة بكتابة سرت أولانغريه، وهو عمل أدبي يستخدم الشعر الجاوية المعروفة بماتشابات لنقل مختلف الرسائل والقيم الأخلاقية. توفي باقبوان الرابعة في سوراكارتا عام 1820 عن عمر ناهز 52 سنة، وكما هو الحال مع ملوك مملكة ماترام الإسلامية الذين جاءوا بعده، دفن في أستانا إيماجيري في مقاطعة بنتول بمنطقة جوجاكارتا الخاصة.
1: Voice of Indonesia.
2: أيها المستمعون الأعزاء، قبل أن نستمع إلى الأغنية التالية سوف نقدم لكم المعلومات عن السعودية تنفي وقوع تفجير انتحاري في المسجد الحرام. نقلا عن موقع وكالة أنباء أنترا، نفت المملكة العربية السعودية التقارير التي تحدثت عن وقوع تفجير انتحاري في المسجد الحرام بمكة المكرمة. وأفادت السلطات الأمنية المحلية بأنه تم احتجاز الرجل بعد أن عزم أنه أثار ذعر المارة في المنطقة. وأكد المسؤولون الأمنيون عدم صحة الإدعاءات المتداولة حول وقوع تفجير انتحاري. وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد ضجت سابقا بتقارير تفيد بأن رجلا يرتدي حزاما ناسفا اقترب من الكعبة المشرفة قبل أن يتم احتجازه من قبل عناصر الأمن، إلا أن السلطات السعودية لم تقدم أي معلومات إضافية حول هوية الرجل المحتجز أو حالته. ونصح المصلون بعدم تصديق المعلومات غير المؤكدة بسهولة.
1: Voice of Indonesia.
2: مع RRI ديجيتال، كل إندونيسيا بين يديكم. استمعوا إلى البث المباشر واستمتعوا ببودكاستات ملهمة، وتابعوا آخر الأخبار بسهولة وسرعة. تفاعلوا وشاركوا وعيشوا نبض إندونيسيا. RRI ديجيتال، تجربة إذاعية عصرية في جيبكم. حملوه الآن من جوجل بلاي وإب ستور.
3: إذاعة RRI ديجيتال بحلة جديدة توفر المنصة محتوى تعاوني يشمل برامج وطنية والبث المرئي المباشر والبث الإذاعي المباشر وقوائم تشغيل الموسيقى والبودكاست والأخبار المصورة، كما توفر ميزات تفاعلية مع المستخدمين. توفر المنصة محتوى شيق مثل تسجيل الإعجابات والتعليقات والمشاركات، بالإضافة إلى الدردشة المباشرة مع المذيعين والمستخدمين. كما تتوفر خدمة الرسائل المباشرة والدردشة الخاصة بين مستخدمي التطبيق. RRI Digital متوفر على جوجل ستور وإب ستور. RRI Digital.
2: ما زال هناك أمل حتى عندما تبدو الأمور صعبة للغاية، لأنه طالما نستمر هناك دائما نور ينتظرنا لكل ما يكافح لتجاوز هذا اليوم. نأمل أن تكون هذه الأغنية بمثابة صديق وتذكير بأنكم لستم وحدكم. إليكم إدجتاف بتعاون مع هندية. تغني الأغنية ما زال هناك نور، أي ماسيه أدا cahaya على صوت إندونيسيا. وهيا بنا نستمع معاً.

في زمن تتدافع فيه الأخبار، ابحثوا عن المصدر الذي تثقون به. rd.co.id تغطية إخبارية شاملة وتحليلات موثوقة وبث مباشر لصوت إندونيسيا وشبكة RRI على مدار الساعة. rd.co.id لأن المصداقية هي أول الخبر.

صوت إندونيسيا من إندونيسيا إلى الأعلى. أعزائنا المستمعين، صوت إندونيسيا يسألني كثيراً أن ألتقي بكم من جديد في الفقرة المنوعات الإندونيسية لنفتح منافذة أخرى على ثقافات الإندونيسية، وهذه المرة من خلال قطعة القماش تحمل في خطوطها وألوانها حكايات أجيال. إنها حكاية الباتيك إندونيسية في 2 أكتوبر من كل عام تحتفي إندونيسيا بيوم الباتيك الوطني، تخليداً ليوم الذي أدرجت فيه منظمة اليونسكو الباتيك الإندونيسية ضمن قائمة التراث الثقافي غير المادي للبشرية في 2 أكتوبر عام 2009. ومنذ ذلك الحين أصبح هذا التاريخ مناسبة للتعرف إلى الباتيك والاحتفاء بجماله، والأهم من ذلك الحفاظ على التراث الذي يشكل جزءا من الهوية الثقافية الإندونيسية. وإذا عدنا قليلا إلى جذوره، فنجد أن الباتيك يحمل تاريخا طويلا ومتعدد الفصول. ويعتقد أن الكلمة باتيك مشتقة من كلمتي أنبا بمعنى الكتابة، ونيتيك بمعنى تنقيط. أما صناعته فتقوم على استخدام الشمع أو ملام لرسم الزخارف على القماش، ومن أشهر أدواته التقليدية أداة دقيقة تعرف باسم جانتينغ. ومع مرور الزمن تطور الباتيك في مناطق مختلفة من الأرخبيل الإندونيسي، فظهرت أنماط وزخارف وخصائص فنية متنوعة لكل منطقة منها حكاياتها ولمستها الخاصة. والجميل في العالم الباتيك أن كلمة باتيك لا تشير في الأصل إلى نوع القماش فحسب، وإنما ترتبط أيضا بعملية ابتكار الزخارف نفسها. ففي الباتيك المرسوم يدويا يرسم الحرفي كل التفصيل باستخدام الجانتين.

0: دقة وعناية، ولذلك قد تستغرق القطعة الواحدة وقتا طويلا قبل أن تكتمل. واليوم إلى جانب هذه الطريقة التقليدية، يستخدم حرفيون تقنية أخرى من بينها طباعة بالقوالب، مما يتيح إنتاج الباتيك بكمية أكبر مع استمرار حضور التصاميم التقليدية والهوية الفنية المميزة. ولم تعد شهرة الباتيك محصورة داخل إندونيسيا، أصبح معروفا في أنحاء مختلفة من العالم، وارتده عدد من الشخصيات الدولية. ومن اللحظات اللافتة في رحلته العالمية ما حدث خلال القمة الثانية لمنظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الحادي المعروفة باسم إيبك، التي أقيدت في جاكرتا عام 1994، حين ارتدى قادة الدول المشاركة باتيك إندونيسيا المرسومة يدويا باعتبار هدية تذكارية. وهكذا لم يكن الباتيك مجرد لباس تقليدي، بل أصبح أيضا وسيلة للتعريف بالثقافة الإندونيسية في المحافل الدولية. أما هذا العام فسيكون الاحتفال بيوم الباتيك الوطني في جوكجاكرتا على موعد مع فعالية مميزة تحمل اسم سيمفوني 1001 بمباتيك أو سيمفونيا 1001 من صناع الباتيك في 3 أكتوبر عام 2026. ومن المقرر أن يشارك 1001 من صناع الباتيك في رسم الباتيك بصورة متزامنة على قطعات القماش يبلغ طولها نحو 500 متر، تمتد من تقاطع باتيك ترامبولان إلى نقطة صفر في جوكجاكرتا. والأجمل أن الفعالية لم تكن مخصصة للحرفيين وحدهم، إذ تتاح للسوية والأفراد المجتمع أيضا فرصة تجربة صناعة الباتيك بأنفسهم باستخدام أدوات التي توفرها الجهات المنظمة. وهكذا أعزاؤنا المستمعين، لا يبدو الباتيك مجرد زخارف جميلة على قطعة من القماش، بل هو حكاية للمحارة والصبر والهوية والذاكرة الثقافية، تنتقل من جيل إلى جيل. ومن خلال الاحتفال به تواصل إندونيسيا تقديم أحد أجمل وجوه ثقافتها للعالم. كانت معكم فقرة المنوعات الإندونيسية، شكرا لطيب صحبتكم، ولنلتقي بكم من جديد في حلقة قادمة مع حكاية أخرى من إندونيسيا، أرض التنوع والثقافة، صوت إندونيسيا من إندونيسيا إلى العالم.
1: Voice of Indonesia، الإذاعة الخارجية لراديو الجمهورية الإندونيسية، تقدم لكم الإذاعة برامجها بتسع خدمات لغوية، وهي الإنجليزية والفرنسية والألمانية والهولندية والإسبانية والعربية والصينية واليابانية والإندونيسية. بشكل يومي يتم بث هذه الإذاعة عبر الموجة القصيرة على موجة طولها 3.35 كيلوهيرتز و 4.755 كيلوهيرتز، ومن خلال صفحة الإذاعة على الموقع www.voinews.id وعلى تطبيق RRE Digital. ضمن برامج الإذاعات اليومية نقدم إليكم برامجا متنوعة تشمل برنامج الافتتان الإندونيسي ومنوعة الألوان وهيا بنا نتعلم اللغة الإندونيسية وموسيقى إندونيسية مختلفة من مختلف الأقاليم وإيقاع كرانشونغ، إضافة إلى الأخبار والمعلومات المختلفة حول إندونيسيا والعالم. تابعوا برامجنا اليومية والتي تأتيكم من Voice of Indonesia من إندونيسيا إلى العالم.
2: مستمعينا الأحباء، أينما كنتم وأينما وصل إليكم صوتنا، أهلا وسهلا بكم من جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم يسعدني أن أعود إليكم، أنا دانيا رشاد لأقضي معكم دقائق جديدة من برنامجنا التفاعلي الأسبوعي هالو إندونيسيا، حيث لا نكتفي بأن نتحدث إليكم بل نفتح معا مساحة للحوار ونستمع فيها إلى أصواتكم ونشارككم قصصكم ورسائلكم وانطباعاتكم. والحقيقة أنني دائما ما أنتظر هذه اللحظة بشوق، لحظة فتح صندوق بريد Voice of Indonesia لنكتشف معا من كتب إلينا هذا الأسبوع وما القصة التي أراد أن يشاركنا بها. وبالمناسبة صندوق بريدنا مفتوح دائما لكم، فاكتبوا إلينا بكل ما ترغبون في مشاركته معنا، رسالة، تجربة، رأيا، سؤالا، أو حتى مجرد تحية من المكان الذي تستمعون منه إلينا. ويمكنكم إرسال رسائلكم عبر البريد الإلكتروني voilisteners@gmail.com. والآن ما رأيكم أن نفتح معا صندوق بريد هذا الأسبوع؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة، فريق القسم العربي بإذاعة صوت إندونيسيا، تحية طيبة لكم جميعا. وبعد، لو أنني فتحت اليوم دفتر قديم من دفاتر الاستماع فلن أجد فيه ترددات وإذاعات وتفاصيل برامج فحسب، بل سأجد فيه سنوات من عمري مكتوبة بين السطور، وفي مكان ما من ذلك الدفتر ستظهر إندونيسيا. فإندونيسيا لم تدخل إلى ذاكرتي من صورة أو كتاب أو رحلة، وإنما دخلتها أولا من خلال صوت. صوت كان يصل من بعيد، يعبر البلدان والبحار والمحيطات، ويمر فوق الجبال والسهول والوديان، ثم يستقر في غرفة صغيرة بإحدى قرى محافظة الشرقية بمصر، حيث يجلس مستمع شغوف يحاول أن يلتقط من ذلك البلد البعيد كل كلمة وكل نغمة وكل لمحة وكل التفاصيل التي يبثها ذلك الصوت. ومنذ ذلك الوقت لم يعد القسم العربي مجرد نافذة أطل منها على إندونيسيا، أصبح شيئاً يشبه الساعة القديمة في منزل، فقد تتغير الأيام من حول تلك الساعة، لكنها تظل تحتفظ بوقت خاص لا يشبه أي وقت آخر. فكم من الأشياء تغيرت منذ أول مرة استمعت فيها إليكم، فأجهزة الراديو تغيرت، ووسائل الاستماع تبدلت، واختفت بعض الأصوات، وجاءت أصوات جديدة، وانتقل الاستماع من الأثير إلى الإنترنت والهاتف والشاشة، حتى العالم نفسه أصبح أسرع من أن نلاحقه أحياناً. أما أنا فما زلت أحتفظ بذلك الشعور القديم نفسه، فحين يصل صوتكم من جاكرتا أشعر أن العالم أصبح أوسع قليلاً وأقرب قليلاً في الوقت ذاته، وربما لهذا السبب لم تكن علاقتي بالقسم العربي علاقة مستمع بإذاعة في بلد بعيد بالمعنى التقليدي، بل كانت أشبه برسالة طويلة لم نكتبها على ورق، وإنما كتبناها على امتداد السنين، رسالة أنتم تضعون فيها أصواتكم وحكاياتكم، وأنا أضع فيها إصغائي وذكرياتي وكلماتي وأفكاري وأيضاً انتظاري. ثم جاءت اللحظة التي سافرت فيها إلى إندونيسيا، وهناك حدث شيء غريب وجميل، فالمكان الذي كنت أعرفه من خلال الصوت أصبح أمام عيني، والأسماء التي اعتدت سماعها صار لها وجوه، والمسافة التي كانت تبدو هائلة على الخريطة اختصرت نفسها فجأة إلى لقاء. عندها فهمت أن الراديو كان طوال تلك السنوات يمهد لي الطريق دون أن أدري، فقد كان يمنحني إندونيسيا على جرعات صغيرة من خلال حكاية ومعلومة وأغنية وصوت مذيع ورسالة مستمع. حتى اكتملت الصورة ذات يوم ووجدت نفسي في جاكرتا، ولعل أجمل ما في هذه الحكاية أنني لم أكن أبحث عن إندونيسيا فحسب، بل كنت أبحث عن الإنسان خلف الصوت. واليوم وبعد كل هذه السنوات أستطيع أن أقول إن بعض الأصوات لا تسمع بالأذن وحدها، فهناك أصوات نسمعها مرة ثم تختفي، وهناك أصوات تترك وراءها مكاناً في الذاكرة، وكلما عادت أعادت معها زمناً كاملاً. لذلك عندما أستمع إليكم اليوم لا أستمع إلى الحاضر وحده، بل أسمع معه شيئاً من بداياتي وشيئاً من أجهزة الراديو القديمة وشيئا من الرسائل التي كانت تكتب باليد، وشيئا من سنوات مضت ولم تأخذ معها كل شيء. محمد السيد عبد الرحيم، محافظة الشرقية، جمهورية مصر العربية.
2: ما أجمل هذا التبادل، فأنتم حين تكتبون إلينا لا ترسلون مجرد كلمات عبر البريد الإلكتروني، بل تمنحوننا شعورا حقيقيا بأن هناك قلبا يستمع، وإنسانا ينتظر، وصديقا بعيدا يشاركنا هذه الرحلة عبر الأثير. وصدقوني إن إخلاصكم في الاستماع وتفاعلكم معنا هو واحد من أهم مصادر الطاقة التي تدفعنا إلى مواصلة العمل والبث. فكل رسالة تصل إلينا تحمل معها معنى خاصا، وتذكرنا دائما بأن وراء الميكروفون مستمعين حقيقيين، وبأن المسافة بين جاكرتا والعالم يمكن أن تختصرها كلمة أو صوت أو رسالة. ولهذا نقول دائما إن رسائلكم ليست مجرد جزء من برامجنا، إنها في قلب رسالة Voice of Indonesia نفسها. ونحن سعداء ومحظوظون بأن يكون لدينا مستمعون أوفياء مثلكم، ومن بينهم ضيفنا العزيز الأستاذ محمد السيد. وكما تفضلتم في رسالتكم، قد تتغير أصوات المذيعين مع مرور السنوات، وقد تتبدل الوجوه والبرامج والمنصات، لكن الرسالة تبقى واحدة، إنها رسالة المحبة والتواصل والأخوة، ومدى جسور التعارف بين أندونيسيا وأصدقائنا وأشقائنا في العالم العربي. والآن أعزائنا المستمعين الكرام، دعونا نترك للكلمة مساحة من الصمت، وللموسيقى فرصة لتتكلم بطريقتها الخاصة. نستمع معا إلى واحدة من الأغنيات الأندونيسية الجميلة، غالي وراتنا، بصوت الفنان الأندونيسي تولوس. ابقوا معنا واستمتعوا بالموسيقى.

0: أعزائنا المستمعين، نعود إليكم مجددا في هالو إندونيسيا، ونفتح الآن رسالة أخرى وصلت إلى صندوق بريد Voice of Indonesia. وهذه المرة لدينا رسالة من المستمع العزيز الأستاذ محمد الصادق سبيها، فلنستمع معا إلى رسالته.
1: إلى أسرة Voice of Indonesia من الجزائر، حيث يمكن لصوت يخرج من جهاز صغير أن يفتح أمام الإنسان نافذة واسعة على العالم، أبعث إليكم تحية تحمل معها سؤالا ربما يبدو بسيطا لكنه يخفي وراءه تحولات كبيرة. ماذا يحدث للراديو عندما يصبح العالم كله داخل هاتف؟ منذ طفولتي لم يكن الراديو بالنسبة إلي مجرد جهاز نرفع صوته ثم نخفضه، ولم تكن الموجات التي تعبر السماء مجرد ذبذبات إلكترونية. كانت وراء كل موجة مدينة وشعب ولغة وثقافة وإنسان. كنت أستمع إلى أصوات تأتي من أماكن بعيدة لا أراها بعيني، لكنني كنت أتعرف إليها من خلال صوت مذيع أو أغنية أو رسالة مستمع. وهكذا تعلمت مبكرا أن الإنسان يستطيع أن يسافر دون أن يغادر مكانه. يكفي أحيانا أن يجد صوتا يأخذه إلى مكان آخر. ومن هنا بدأت علاقتي بالراديو، وهي علاقة رافقتني من الطفولة إلى اليوم. وانتقلت معي من زمن الموجة القصيرة إلى زمن الإنترنت والهاتف الذكي. لكن العالم تغير. اليوم يستطيع الإنسان خلال ثوان أن يشاهد ما يحدث في قارة أخرى، ويستمع إلى أي أغنية، ويتابع أي برنامج، ويتواصل مع شخص في الطرف الآخر من العالم. بل أصبح الذكاء الاصطناعي قادرا على إنتاج النص والصوت والصورة بسرعة لم تكن متخيلة قبل سنوات قليلة. وهنا يظهر السؤال الحقيقي، هل أصبح الراديو جزءا من الماضي؟ الأرقام تعطينا صورة تستحق التأمل. فوفق ما نشرته ري في أغسطس 2026، تشير البيانات التي تستند إليها المؤسسة إلى أن الإندونيسي يقضي في المتوسط نحو 7 ساعات يوميا على الإنترنت، مقابل نحو 32 دقيقة يوميا في الاستماع إلى الراديو. هذا الفارق لا ينبغي أن نقرأه فقط باعتباره تراجعا للراديو، بل يمكن أن نقرأه باعتباره رسالة واضحة إلى المؤسسات الإذاعية. المستمع لم يختف، لقد غير مكانه. لقد انتقل جزء كبير منه من جهاز الراديو التقليدي إلى الهاتف والمواقع الإلكترونية والتطبيقات ووسائل التواصل الاجتماعي والبودكاست. ولهذا فإن السؤال لم يعد، كيف نبقي المستمع أمام جهاز الراديو؟ بل كيف نصل إلى المستمع أينما أصبح؟ وهنا أرى تجربة Voice of Indonesia جديرة بالتأمل. فVoy ليست إذاعة وليدة العصر الرقمي، إنها تحمل تاريخا طويلا يعود إلى عام 1945، عندما كان إيصال صوت إندونيسيا إلى العالم جزءا من رسالتها. ومنذ ذلك الوقت تغيرت التكنولوجيا مرات عديدة، لكن الفكرة الأساسية بقيت، إيصال صوت إندونيسيا إلى العالم. كان الطريق في الماضي يمر عبر الموجات القصيرة، أما اليوم فأصبح يمر أيضا عبر الإنترنت والمنصات الرقمية ووسائل التواصل. وهنا تكمن روعة الراديو، إنه يستطيع أن يغير وسيلته دون أن يفقد رسالته. وقد أعلنت ري خلال 2026 عن توجهها نحو تطوير خدمات متعددة المنصات، كما تحدثت عن استخدام تقنيات الراديو الرقمي دارم، بما يعكس محاولة التكيف مع البيئة الإعلامية الجديدة بدل الوقوف أمامها. لكن هناك سؤال آخر أراه أكثر عمقا، هل التكنولوجيا وحدها كافية لإنقاذ الراديو؟ أعتقد أن الإجابة لا، لأن المستمع لا يبحث دائما عن التكنولوجيا، إنه يبحث عن المعنى. يمكن للذكاء الاصطناعي أن يصنع صوتا، لكن هل يستطيع أن يصنع الذكرى نفسها التي يصنعها صوت مذيع اعتدنا الاستماع إليه سنوات؟ يمكن للهاتف أن يعطينا آلاف البرامج في لحظة، لكن هل يستطيع أن يمنحنا الإحساس نفسه عندما نسمع صوتا يأتي إلينا من بلد بعيد ونشعر فجأة أننا لسنا وحدنا؟ هذه في رأيي هي القوة التي لا ينبغي للراديو أن يخسرها، العلاقة الإنسانية. فالمذيع لا ينبغي أن يكون مجرد قارئ للنص، والمستمع لا ينبغي أن يكون مجرد رقم في إحصائية. بينهما علاقة تقوم على الثقة والاستمرارية والذاكرة. أنا شخصيا استمعت إلى الراديو منذ طفولتي، وواصلت الاستماع إليه وأنا أكبر، وشاهدت كيف انتقل من الموجات القصيرة إلى الإنترنت. وأحد الأشياء التي أثرت في دائما هو أنني كنت أستطيع وأنا في الجزائر أن أسمع أصواتا من كوريا أو إندونيسيا أو اليابان أو غيرها من بلدان العالم. لم تكن المسافة عائقا، كانت الموجة تختصر آلاف الكيلومترات، واليوم اختصر الإنترنت المسافة أكثر، لكنني لا أعتقد أن هذه التطورات ألغت الراديو، بل جعلت أمامه مسؤولية أكبر أن يكون حاضرا في التكنولوجيا دون أن يصبح أسيرا لها، أن يستخدم الفيديو دون أن يفقد قوة الصوت، أن يستخدم وسائل التواصل دون أن يفقد العمق، أن يستخدم الذكاء الاصطناعي دون أن يفقد الروح الإنسانية، وأن يبحث عن الشباب في الأماكن التي يقضون فيها وقتهم بدل أن ينتظر عودتهم إلى الوسائل القديمة. ولعل أجمل ما يمكن أن نتعلمه من تجربة الراديو الدولية هو أن الإعلام لا يقاس فقط بعدد المشاهدات والاستماعات. هناك أشياء لا تظهر في الأرقام. طفل يسمع لغة جديدة لأول مرة، شاب يتعرف إلى ثقافة لم يعرفها من قبل، مستمع يشعر أن العالم أصبح أقرب، إنسان وحيد يجد في صوت المذيع رفيقا، ومستمع من الجزائر مثلي يستطيع أن يجلس في مكانه لكنه يسافر بصوته إلى إندونيسيا. لذلك ربما لا يكون السؤال هل سيموت الراديو؟ بل السؤال الأهم، هل يستطيع الراديو أن يتغير دون أن يفقد روحه؟ فالموجة قد تتغير، والجهاز قد يتغير، والمنصة قد تتغير، وحتى طريقة إنتاج البرنامج قد تتغير، لكن الحاجة إلى صوت صادق، وإلى إعلام موثوق، وإلى قصة إنسانية، وإلى نافذة نطل منها على العالم، لن تتغير بسهولة. ومن الجزائر إلى إندونيسيا، أعتقد أن أجمل ما يمكن أن يفعله الراديو في عصر التكنولوجيا هو ألا ينافس الهاتف، بل أن يستخدمه ليواصل مهمته القديمة، أن يجعل إنسانا في أقصى الشرق يشعر أن هناك إنسانا آخر في أقصى الغرب يستمع إليه. وربما لهذا السبب بعد كل هذه السنوات ما زلت أؤمن بأن الراديو لم ينتهي، لقد غير فقط طريقه إلينا. فالأصوات تتغير، والموجات تتغير، والتكنولوجيا تتغير، لكن حين يكون خلف الصوت إنسان سيظل هناك من يصغي. مع خالص التحية والتقدير إلى أسرة Voice of Indonesia RRI وإلى جميع المستمعين في إندونيسيا والعالم، الأستاذ الصادق سبيحة، حد الصحاري، ولاية الجلفة، الجزائر.
0: والله سؤال جميل ومهم جدا، هل أصبح الراديو جزءا من الماضي؟ ربما يمكننا القول إن جهاز الراديو بشكله التقليدي ينتمي إلى ذاكرة أجيال مضت، لكن فكرة الاستماع إلى الصوت لم تصبح من الماضي ولن تصبح كذلك. فالصوت وجد دائما طريقه إلى الناس، سواء عبر جهاز الراديو أو الهاتف الذكي أو التطبيقات الرقمية أو البث عبر الإنترنت أو مختلف المنصات التي أصبحت اليوم جزءاً من حياتنا اليومية. ومن هنا فإن Voice of Indonesia لا ينظر إلى التحول الرقمي باعتباره نهاية للراديو، بل باعتباره فرصة جديدة لصوت الإذاعي كي يصل إلى جمهور أوسع في أماكن أكثر وبطرق مختلفة. نحن نواصل التطور ونحضر عبر منصات متعددة، لأن هدفنا في النهاية واحد، أن يبقى صوت إندونيسيا حاضرا وأن تستمر الحكايات التي نرويها في الوصول إلى مستمعينا أينما كانوا. ولعل تفاعلكم معنا اليوم هو أفضل دليل على ذلك، فالرسالة تصل والحوار يستمر والصوت يجد طريقه. وهكذا يمكننا أن نقول بكل ثقة، الراديو لا يموت بل يتغير ويتطور ويجد لنفسه حياة جديدة مع كل تقنية جديدة. شكرا جزيلا لكم أستاذ الصادق سبيح على رسائلكم وعلى الأسئلة والأفكار التي تمنحنا فرصة للتفكير معا في مستقبل الإعلام ومستقبل الصوت ومستقبل علاقتنا بالمستمع. وأستاذ محمد وأستاذ صديق وجميع مستمعينا الأوفياء أينما كنتم، هذه الأغنية نهديها إليكم عربون محبة وامتنان، وتقديرا لكل رسالة تصل إلينا ولكل دقيقة تمنحوننا فيها من وقتكم. سنستمع الآن إلى تحفة موسيقية من أعمال الفنان الراحل غورو سوكارنو بوترا بعنوان تشاندو أسمارا بصوت الفنان مارسيل سيهان. فابقوا معنا واستمتعوا استماعا ممتعا.

0: وهنا أعزائنا المستمعين نصل وإياكم إلى ختام حلقة جديدة من هالو إندونيسيا. لكن قبل أن نقول لكم إلى اللقاء، هناك شيء واحد نود أن نذكركم به. صندوق بريد Voice of Indonesia لا يزال مفتوحا لكم. أرسلوا إلينا رسائلكم وردودكم وانتقاداتكم واقتراحاتكم وأسئلتكم أو أي رسالة ترغبون في مشاركتها معنا. اكتبوا إلينا عبر voalisteners@gmail.com. وسنكون سعداء جدا بقراءة رسائلكم ومشاركتها مع مستمعينا في الحلقات القادمة من هالو إندونيسيا. كان معكم أخوكم دانيال. نلتقي بكم في حلقة جديدة ورسالة جديدة وحكاية جديدة من إندونيسيا. إلى اللقاء ودمتم بخير وسلام. Voice of Indonesia من إندونيسيا إلى العالم.
1: أيها مستمعي Voice of Indonesia الكرام، حيثما كنتم، إلى هنا ينتهي اليوم لقاؤنا بكم ضمن برامج القسم العربي. فشكرا على متابعتكم وتواصلكم معنا. فابقوا معنا دوما في الاستماع إلى برامج Voice of Indonesia من إندونيسيا، حيث نخاطب العالم عبر الموجة القصيرة بذبذب قدرها 3325 كيلوهيرتز و 4755 كيلوهيرتز، أو عبر صفحتنا في الإنترنت بالموقع www.voinews.id أو في تطبيق RRI Digital. ولا تنسوا أيضا مستمعينا الكرام الإعجاب والتعليق على صفحتنا في الفيسبوك The Voice of Indonesia أو على حسابنا الإنستغرام @voi_official. كما يمكنكم أيضا اتصل بنا عبر البريد الإلكتروني وهو voilistener@gmail.com.